باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم

0: 1-7-723-9766 والآن إلى ما توافين به كلمة الله.
1: إنك لينا ومن يكفينا غيرك أنت. نعم يا رب أنت بتكفينا. مهما اشتدت حرب علينا لنروح.

كتبنا قصة الباوربوينت رح اقرا انا وياكم مزمور، هيك نتامل بجمال الرب. مزمور 100، اهتفي للرب يا كل الارض، اعبدوا الرب بفرح. بفرح، انا شايف بعد في ناس نعسانة ما نعبدوا بفرح، ما في هذا الرب. ادخلوا الى حضرته بترنم، ترنم مش بتلكؤ، بترنم. اعلموا ان الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنمه مرعاه. ادخلوا ابوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسمه، لان الرب صالح، صالح ما بيتغير الى الابد رحمته، والى دور فدور امانته. مين يوم في يشهد عن امانه الرب؟ صدقني خيي اختي، لانك قاعد هون، هذه وحده اعجوبه، هذه وحده عجيبه، انه بعدنا عم نتنفس من احسانه، بعدنا موجودين. من احساناتي اننا لم نفنى. اذا كل واحد بيطلع بحاله شو عامل وشو بيفكر وين رايح وين جاي

افكار وش عنده افكار سياسيه وانسانيه. يعني بنشوف انه كيف بعد ربنا مطول باله علينا، لازم كان نروح كلنا تحترق هالارض من زمان، ولكن من احسناته صالح، هو صالح الى الابد رحمته وامانته الى دوله في دوله. خلينا نرنم يا سيدي لما ارى نجومك، نفسي تغني يا مخلصي، ما اعظم ما اعظم. تحبوا نوقف كلنا سوا؟ بليز نرنمها.

여러분들의 대망, 도와다 대망. امبارح حاسس هيك في حرب مسدوده، ولكن انت سيد الكل، انت سيد الموقف، انت سيد الوقت، انت سيد المكان. نعلن حضورك يا سيد، نعلن قيادتك يا رب، نتواضع قدامك، نتواضع قدامك يا رب، لانك نحن منخافك يا سيد، مش حكي. نحن بنجي يا رب من كتير اماكن وعارفين انه كل واحد منا جاي معه باجج، جاي معه حمل، اوقات احمال ثقيله بفعل الحياه، اوقات خطايا نرتكبها كل يوم قدام وجهك وما منخافك يا رب. عم نعاني اليوم من شعب ما بيخافك، لذلك يا رب لك جدد اوانينا، استرنا بالدار. نضع الباوربوينت، الصوت، البث المباشر، كل الموسيقى موجود، عبدك، متكلمين، مرنمين، كل من يعمل في هذا المؤتمر نضعه تحت الدم يا رب، ونقول لك انه انت خذ مجدك يا سيد في المكان. ليس لنا باسمك اعطي مجدك، اعطينا ان نختفي ولك وحدك ان تضع يا سيد.

مظبوط؟ لاحظنا عند صديقه. انت اليوم اذا كنت مبسوط تفضلوا وعامل انجازات وعامل اشياء حلوه ترضي الرب، تجي تطرحها عند صديقه وتقول له يا رب اقبلها مني برائحه بخور ثمر شفاه معترف باسمك. واذا انت جاي بتعب وهن كمان تطرحهم عند صديقه، تقول له يا رب اقدم لك كل تعبي كل وهني، طلعني من هالمكان بحل جديد بشكل مختلف. امين امين. يوم مبسوط لانه في ناس صار لها معنا، صار لها بالايمان سنه، في ناس صار لها بالايمان 5 سنين 10 20، في ناس اطفال بالايمان وكبروا بسرعه، بس في ناس صار لها 50 سنة بالايمان وبعدها مثل ما هي تي تي تي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. تعرفوا المثل اللبناني؟ ربنا يغيرنا كلنا سوا، يشكلنا لحتى نصل الى تلك صوره عينها. اذا مفكر حالك وصلت بعدك اياه، عندنا كثير شغل، عندنا كثير شغل. كنت بكونفرنس من فتره عن الارساليات، وكثير اللي قالوا أسيس ناشد امبارح حكي رازنيتد، يعني طم براسي شو كان عم ينحكى بهالمؤتمر. تخيلوا 29% فقط من الانجيليين بامريكا بيامنوا انه قريبك، انك تستقبل قريبك وتحب قريبك كنفسك، هيدي شغله سياسيه، شغله مساله الدوله مش مساله كتابيه. انصدمت امريكا اللي كانت تبعت مرسلين للعالم كله عم تهمل شو قاله يسوع. تاني وصيه، احبب قريبك كنفسك. تخيلوا، مشان هيك اليوم عم نشوف مين ما كان عم يترحل وشو ما كانوا، يلا انه نحن بدنا نظبط. صارت الموضوع سياسي مش موضوع كتابي. مشان هيك اوعك تفكر، اوعك تفكر ما توثق برجل. مزمور 146 قال لما يموتوا افكارهم بتموت معهم، وحده الرب قائم ما بيتغير، صلاحه وامانته ما بيتغير. ما بيهمنا اليوم شو راينا السياسي، ما بيهمنا شو راينا حتى الانساني، ولكن راينا الكتابي انه نهتم ببعضنا البعض. مشان هيك يسوع عطى مثل السامري الصالح. مين قريبك؟ قريبك هو هذا الغريب اللي ما بتعرفه، اللي يمكن عدوك، اللي بيفكر غيرك، اللي بيفانكشن غيرك بحياته كل يوم. بس هيدا مدعوين نحن نهتم فيه كل يوم. انا جبت مثل واحد بس هتشوفوا اليوم وين صرنا، انه نشوف انجيل على ذوقنا، نهمل بعض الامور اللي ما بتعجبنا، اللي سياسيا مش عجبتنا، ونمسك بالامور اللي عجبتنا. ربنا يعلمنا انه نتمسك بكلمته مثل ما هي. مشان هيك مش بس اذهبوا وبشروا وعمدوا وعلموهم كل ما أوصيتكم به، الإنجيل كله، كل شيء عمله الرب قدامنا لازم نتمسك فيه. صعب؟ إيه؟ أوقات يستحيل الموضوع طبعا، ولكن هيدي كلمته. بعتقد ما وصلنا للألتمت إنك تحب عدوك. مين ما كان عدوك؟ عدوك اللي قتل بي بالحرب، عدو اللي بعده لليوم عم يسفك دماء بريئة، مين ما كان يكون. أعداء كتير اليوم حوالينا، يمكن جارك اللي كسر الفانس تبعك اللي ما له حق، يعني

اليوم عدوك مين ما كان بدك تحبه، مدعو انك تحبه. عنا رسالة كتير كبيرة ربنا على البار عليها كتير، مشان هيك بدي رتل انا وياكم محتاجين لك لمسة منك. ما بقى بدنا نحن، بدنا انت يا رب، بدنا انت. اوعك تفكر انك بتتغير اذا انت اتكلت على نفسك، حتى اذا اتكلت على معلوماتك. اتكل عليه، هو قادر يغير، هو قادر يشكل. امين. لما تيجي يا الهنا بحضورك في وسطنا. هللويا. مش الحال. امين. بدها زغروطه. قسيس سينود دايما بيحل المشاكل. امين امين.

أرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.

0: رجاء إذا يسوع رجاءك وقف معي صرخ له يسوع يسوع يسوع يسوع.
1: متوج طول المدى مليكنا يسوع يسوع.

تتوج أنت الملك، أنت الجالس على العرش، أنت يا رب اللي بك كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، أنت الكلمة اللي فيه يقوم الكل، أنت المكنس فيك أسرار الحكمة اللاهوت، أنت بكر بين الراقدين الأهم، بين القائمين من الموت أنت الأول ولا سواك. يا رب نجي لعندك لأنك افتقدتنا من الأول، آب وابن وروح قدس، وشائتك وشائت محبتك العظيمة أنه تجي بملء الذهب. لما اجى الوقت جسدت وعشت بيناتنا وجلت تصنع خيرا ومتت وقمت وجلست وصعدت الى السماء وجلست عن يمين الله الاب وتشفع فينا لحد اليوم، وانت وعدنا وقلت لنا تكون معنا الى منتهى الدهر. ما اجملك، ما اعظمك، ما اقدسك، ما ابهاك. حبيب نفوسنا منجي لعندك اليوم لك يا رب بدنا نشوفك، بدنا نلمسك، بدنا ندوق طعم مجدك. يا رب المس يا رب خي الخادم والكلمة اللي رح يقولها لأرواحنا. بنينا يا سيد، بنينا، واعطينا أن نشهد عنك دايما، مش بس بوقت الاجتماعات، مش بس بوقت المؤتمرات، مش بس الأحد بالكنيسة مع الجماعة، إنما كل لحظة كل تك بحياتنا يكون سعينا وهدفنا أنه نشبه تلك الصورة عينها، نصل إلى ملء قامتك يا سيد. ساعد جبلتك يا رب، أعطينا أنه ننتصر فيك ومعك، لأنه نحن نسير في موكب نصرتك كل حين مش بوقت واحد. شهوة نفوسنا يا رب نعيش لك أكثر وأكثر كل يوم. تمجد بالوقت الجاي يا سيد، واخذ منك كل إكرام وتسبيح وعبادة، وصلي باسم الرب يسوع.

صباح الخير أحبائي. أشكر الرب لأجل المؤتمر ولأجل البركات والفيض. فرحان أكون مع إخواتي في الكنيسة العربية المعمدانية في بوسطن. شكرا أسيس سنوت لخسامي لدعوة الجميلة. وفرحان أكون مع إخواتي الأفاضل خدام الرب أسيس ناشد والأسيس يوسف الآتة 23. إذ الجميع أخطأوا وأعوذهم مجد الله. مجد الله. سبعة وآخر حاجة روح لرومية 5:5. رومية 5:5 يقول لنا الكتاب الإعلان السابع ماذا يوجد في إنجيل الله. يقول لنا أن الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكية والتزكية رجاء والرجاء لا يخزي لأن محبة الله. يلا مين حافظ بقى السبع حاجات يقولهم معايا؟ ها اللي هيسمحهم هيبقى ليه بالتأكيد مكافأة يعني. يلا إنجيل الله اللي بنتكلم عنه في المؤتمر بيقدم لنا سبع حاجات. أول حاجة بيقدمها إنجيل الله قوة الله. 2 بر الله. 3 من غضب الله معلن من السماء. 4 لطف الله. 5 دينونة الله. 6 مجد الله. 7 الوعظة كده خلصت تقريبا يعني. بس هنقول كلمتين على بعض الصفات اللي موجودة في إنجيل الله. خلي بالك معايا الناس برا أحباء الأفاضل عايزين إنجيل، عايزين إله من صنعهم بيسموه man made God. عايزين ربنا كده كيوت حلو قوي لذيذ جميل يعمل لك هو خدام لطلبات حضرتك. ده الإنجيل البروسبيريتي جوسبل اللي سمعنا عنه من الأسيس ناشد امبارح. ربنا اللي يعمل لك اللي بده إياك، اللي بده إياك يا خيي، مش كده برضو؟ ولا ها اللي بدك بدي كرسي في اللبناني من فضلك يعني. ربنا يعمل لك اللي بدك إياه. انت عايز ايه حضرتك؟ يشفيك يديك يخليك يهنيك على جهنم يوديك مفيش مشكلة يعني. بس اللي انت عايزه ربنا يعمله لك. بس ارجوك بلاش تقول لنا ان ربنا عايز مني حاجه او ربنا يعني بيزعل او بيغضب. وبعدين ايه غضب الله اللي اتكلمنا عنه دوت؟ لا لا لا لا لا لا، هو معقول ربنا يودي جهنم؟ قال لهوتين بتوع النهارده بيقولوا كده مش كده برضو؟ معقول ربنا يودي جهنم؟ دي جهنم دي من صنع البشر. بقى معقول الله المحب يا جماعه يودي جهنم؟ استحاله استحاله الله المحب يودي جهنم. فالناس عايزة man made God، لكن إنجيل الله بيعلن لنا مين هو الله على حقيقته الكويسة. أحبائي تعالوا نشوف. عشان كده أنا لست أستحي بإنجيل الله، لأنه يقدم لنا العدل والرحمة والمحبة. أول حاجة يعلنها إنجيل الله أحبائي لو روحنا الرومية 1:16، لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله. أول حاجة في إنجيل الله قوة الله يا أحبائي، ليس للشفاء وعمل المعجزات، مع أنه أكتر حد على وجه البسيطة عمل معجزات هو المسيح في الكتاب المقدس، لكن الإنجيل يظهر لنا قوة الله المخلصة المحررة. أحبائي الناس بأفكارها وبفلسفتها وبسياستها، أتحداكم هتولي واحد قدر يخلص واحد من الإدمان، هتولي واحد قدر يخلص واحد من الانحناء النفسي. أحباء الأفاضل هتولي واحد كده، مع احترامي حتى للأدوية النفسية وأنا لا أقلل من قيمة الأدوية والأطباء أحباء، هتولي واحد قدر يعمل كده، لكن إنما عندي علاج قد خبرناه جميعا. العلاج دوت هو قوة الله المخلصة. أحبائي مين اللي قدر يغير شاول الترسوسي ويخليه بولس الإنسان الجديد؟ مين قدر يغير السامرية؟ لأن كلمة الصليب عند الهالكين إيه؟ جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. ما أروع ما قيل عن الكتاب المقدس أحبائي، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق الروح والنفس والمفاصل ومميزة أفكار القلب وإيه؟ ونيات. قوة الله. سبيرجن كان بيوعظ وماشي في وسط الغابات مرة أحبائي، وطلعوا عليه عصابة وقالوا له هو أنت سبيرجن؟ وقعت برجليك يا حبيبي. لا مش سبيرجن اللي قاعد على الساوند ورا يعني دوت،
سبيرجن الواعظ الثاني. بعدين قالوا له بص كده بقى احنا وقعت، عملوا له في الغابه حفره كبيره ولعوا فيها نار وقالوا له هنرميك في الحفره ديت، بس قبل ما نرميك طلع كل الكتب اللي عندك اللي موجوده في الشنطه بتاعتك وارمي لنا كتاب كتاب في النار. سبيرجن كان شاطر، رفع قلبه للرب وقال له عايزك تظهر قوتك للناس دي، مش بس تنقذني من الموت يا رب، لكن كمان تنقذهم من الهلاك الابدي. فطلع اول كتاب عشان يرميه في النار وقال له زعيم العصابه تحب اقرا لك حاجه من الكتاب ده؟ قال له اقرا نتسلى. وفتح له كلمه الله احباء الافاضل على الايه الجميله اللي موجوده في مزمور 51، اغسلني كثيرا من اثمي ومن خطيتي طهرني. قال له لا الكتاب دوت انا عايزه خليه شويه. وراح مطلع الكتاب الثاني وقبل ما يرميه قال له تحب اقرا لك برضه؟ وراح فتح له كلمه الله احبائي وقال له طب اقرا لك ايه؟ فقرا له ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. قال له لا ده بالذات بقى دي انا عايز ابص فيها ديت. وبعدين طلع له الكتاب الاخير قال له ارميه ولا اقرا حاجه؟ قال له اقرا نتسلى. فتح له سفر الرؤيا ثم رايت سماء جديده وارضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. هذا الرجل القاسي زعيم العصابة أحبائي بعد أن سمع آيات من كلمة الله انفجر في البكاء وقال لسبيرجن هل ممكن إلهك يقبل واحد مجرم زيي؟ هذه كلمة الله أحبائي اللي قال عنها الكتاب قوة الله لإيه؟ للخلاص. قوة الله، كيف استطاع الله بإمكانياته الإلهية أن يحرر من الأسر الأسير؟ قال له المرنم كما أنا وليس لي عذر لديك إلا الدم المسفوك عني من يديك وأمرك القائل أن آتي إليك آتي أنا يا حمل الله الوديع. لو قللت لي البيس منه شوية بكتر خيرك. يبقى أول حاجة بيقدمها إنجيل الله واحد قوة الله، شكرا. رقم اثنين بر الله أحبائي. والمقصود هنا بكلمة بر الله مش التبرير، لكن المقصود ببر الله هو عدل الله. عدل الله، كيف أظهر الله عدله أحباء الأفاضل؟ وإيه الطريقة اللي أظهر بها الله عدل أحبائي في المسيح يسوع؟ عندما مات المسيح يسوع على الصليب أظهر الله عدله أنه أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. الله أظهر عادل، أنا عادل. طب النفس التي تخطئ موتا تموت، بس هموت واحد بدلكم أحبائي. بر الله أي عدل الله ظهر في صليب المسيح، فمات المسيح البار، المسيح تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة. لكن أيضا عدل الله ظهر أحباء الأفاضل عندما استطاع أن يرحم الأثم الفجار اللي زينا عندما سامحهم. هذا هو عدل الله، هذا هو بر الله، righteousness of God. How God revealed his righteousness أحبائي عندما مات المسيح ليحمل خطية كثيرين. حلها الرسول في آية واحدة، مين حافظ يقول معايا؟ كورنثوس الثانية 5:21، كورنثوس الثانية 5:21، لأنه جعل، صدقوا حلو قولوها معي، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية إيه؟ خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. بر الله، الإنجيل يقدم بر الله أحبائي كيف استطاع الله أن يبرر غير البار بطريقة برة. حد لقط التعبير ده وتقوله تاني؟ كيف استطاع الله أن يبرر غير البار لكن بطريقة برة؟ يعني بطريقة برة يعني مش طلعه كده ومعلش وخلاص، لكن الله استطاع أن يبرر الأثم الفجار اللي احنا زيهم أحبائي بطريقة برة عندما وضع الرب عليه اسم جميعنا. ويشرح هذا التبرير أو هذا البر أحبائي كيف وصل إلينا هذا البر، كيف استطاع الله أن يبرر غير الأثيم. لما أجي أسأل سؤال أحبائي إيه معنى كلمة
تبريرنا أحبائي؟ ما معنى تبريرنا؟ البعض هيقول لي إن ربنا يطلعنا براءة. الإجابة غلط. الإجابة غلط. التبرير شيء والبراءة شيء آخر. الفرق بين التبرير والبراءة، حد يقدر يقول لي من القاعدين الفرق بين الاثنين؟ البراءة واحد كنا فاكرينه متهم، لكن الحمد لله طلع مش متهم. لكن هل ده طبع علينا؟ يعني احنا ربنا كان فاكرنا خطاه والحمد لله، الحمد لله طلعنا خطاه برضه يعني. شو ده؟ كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اسمه جميعنا. كيف تم تبريرنا احبائي؟ يلا نقرا مع بعض الايات الحلوه في روميا 3 عدد 21. عايزكم تقروها معي، روميا 3 21. يلا. اما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء، بر الله بالايمان بيسوع المسيح. اقرا معايا الى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لانه لفرق، اذ الجميع اخطاوا وايه واعوذهم مجد الله. الايه اللي جايه بقى دي مهمه، تيجي في الامتحان، لازم كلكم تقولوها معايا. يلا قولوا معايا، متبررين مجانا بنعمته، ها، بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال

الإنجيل يقدم لنا أحبائي واحد قوة الله، اثنين الإنجيل يقدم لنا بر الله، رقم ثلاثة الإنجيل يقدم لنا غضب الله. فذات الإنجيل الذي يقدم لنا قوة المسيح المخلصة، هو ذات الإنجيل الذي يقدم لنا بر الله وتبرير الله للإنسان، هو ذات الإنجيل الذي يقدم لنا أيضا غضب الله. رمية 1:18، يلا قولوا معايا، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم. خلي بالك معايا، غضب الله معلن وليس مستعلن. أقول تاني، غضب الله معلن ولم يستعلن. الفرق لم يستعلن بعد، تمام. معلن يعني الله يتكلم عنه في الكتاب المقدس، لكن غضب الله لم يستعلن. إمتى يستعلن غضب الله أحبائي؟ لما يجي المسيح، لما يجي المسيح ويأخذ المؤمنين بتوعه، وبعد ما يأخذ المؤمنين بتوعه حبايبي يجيب عليها وطيها، مش كده برضو؟ هيتم بقى استعلان دينونة الله الايه؟ دينونة الله. لكن النهاردة غضب الله معلن، معلن يعني بيتكلم عنه أحبائي. ايه معنى كلمة غضب الله؟ هنا كلمة غضب الله مش الدينونة، لا، هنا كلمة غضب الله مش القضاء، لكن ايه معنى كلمة غضب الله يا حبايبي؟ غضب الله معناها الله غير موافق على الشرور. غضب الله، رفض الله للشرور أحبائي. الله غير موافق، اللي قال عنه في حبقوق 1: عيناه أطهرا من أن تنظرا الشر. إخواتي الأحباء، هل ربنا راضي على الشر اللي عايشة فيه الناس النهاردة؟ بس المشكلة اللي مخلية الناس بتتمادى في الشر أحبائي، يقول عنه الكتاب في سفر الجامعة أن القضاء على العمل الرديء ليجرى سريعا، لذلك امتلأ قلب البشر من الشرور. مش كده؟ غضب الله معلن، الله غير راضي عن اللي بتعمله الناس أحباء الأفاضل. وهيقدم لنا في الجزء دوت أربع أسباب في رومية 1. ليه الله غضبان؟ ليه الله، خلي بالك كلمة غضبان مش معناه إله متقلب المزاج. يعني المصريين كان عندهم إله زمان اللي هو إله النيل، بس ده إله يعني مودي. هنا كلمة مودي لحسن حد يكون اسمه مودي قاعد، يعني هنا كلمة مودي يعني متقلب الإيه؟ متقلب المزاج، متقلب المزاج. فممكن احيانا يرضى فيبقى في خير في النيل، ممكن يغضب النيل يفيض يغرق الناس، فعشان يتقوا شر الاله العصبي دوت المودي دوت، فكان يرموا له عروسه حلوه كل سنه بيسموها ايه؟ عروسه النيل. هل ربنا بالشكل دوت يا حبايبي؟ الاجابه لا، حاشا حاشا. لكن كلمه غاضب معناها الله غير موافق على الشرور احباء الافاضل. لكنه السؤال، إن كان غير راضي على الشرور، فالسؤال أحباء الأفاضل، لماذا يسكت الله على الشر في هذه الأيام؟ الكتاب يقول لنا في رومية 2 اللي احنا قريناه، بس أنا هكمل في غضب الله دلوقتي. يقول لنا الكتاب: ولكنك من أجل قساوتك وقلبك أن تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أنا تغير عالم إن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. السؤال ليه؟

قدمنا إليكم هذا البرنامج من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن، والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات رجاء الاتصال برقم 617-723-9766 617-723-9766. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.